0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون

0: الطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.
3: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات من 90.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

سمعنا شو بدك تسمع؟ ما إلك إلا تسمع صوت لبنان. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان ودائما يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعي، تبقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

أما صلاة اليوم تقول: يا رب، يا رب، يا من أشرقت شمسك علينا وأعطيتنا صباح جديد، ربي التفت إلينا واجعل يومنا سعيد. أما حكمة اليوم تقول: إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فاربطها بهدف وليس بأشخاص أو أشياء. ولا تسعى لتكون ناجحا فقط، بل إنما لتكون ذات قيمة.

وقال جبران خليل جبران: هناك نظرة تختصر الحياة، وصوت يختصر المسافة، وشخص يختصر الجميع. وأصعب اشتياق أن تشتاق لأحد لن تراه أبداً.

ويل وويل لوطن يكون السيف بيد جبنائي، والمال في يد لصوصه، والقلم بيد منافقيه.

ونحتاج بين الحين والآخر أن نبوح بأوجاعنا لشخص غريب كي يحملها ويرحل إلى البعيد.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجاليات اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيب. في خضم التحولات المتسارعة التي يشهد الشرق الأوسط، تتزايد المؤشرات إلى تبدل قواعد الاشتباك الأمني والعسكري في المنطقة مع تشديد الخناق على شباك التهريب وخطوط الإمداد العابرة للحدود. في هذا السياق اكتسب إعلان السلطات السورية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة نوعية وصواريخ كانت لطريقها إلى حزب الله أهمية خاصة باعتباره مؤشرا إلى مرحلة جديدة من ضبط الحدود ورسالة سياسية وأمنية تتجاوز عملية المصادرة بحد ذاتها وتنعكس مباشرة على الواقع اللبناني وتوازناته الداخلية. وفي هذا السياق ترى مصادر سياسية أن هذا الإعلان يشكل تطورا بالغ الدلالة لأنه يسلط الضوء مجددا على استمرار محاولات تأمين خطوط الإمدادات العسكرية لحزب الله على الرغم من المتغيرات التي شهدتها الساعتين السورية واللبنانية خلال الأشهر الماضية. أمام الاستحقاقات السياسية والأمنية التي يترقبها لبنان ومع المضي قدما في مسار إعادة بناء الدولة واستعادة قرارها السيادي، يبدو واضحا أن البلاد دخلت فعليا مرحلة فك حبل السرة مع حزب الله بعدما تحول ارتباط لبنان بمشروعه العسكري والإقليمي إلى عبء مدمر لم يعد ممكنا احتماله أو العودة إليه. فالحزب الذي ادعى على مدى عقود أنه يحمي لبنان من المفاوضات والتنازلات هو نفسه الذي أوصل البلاد بسياساته المجنونة ومغامراته غير المحسوبة إلى طاولة مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. لقد صدر قرار الحلب والسلم وفتح الجبهات من دون العودة إلى الدولة واللبنانيين، وربط مصير البلاد بحساب إيران ومصالحها، فكانت النتيجة تدمير القرى وتهجير عشرات الآلاف وضرب الاقتصاد وتعريض لبنان لأخطار وجودية كان في غنى عنها. كتب النائب أشرف ريفي عبر إكس: كاد المريب أن يقول خذوني. قرأنا النوايا منذ اللحظة الأولى عندما أدرج مشروع قانون العفو العام آخر بند على جدول أعمال الجلسة النيابية، ثم تأكدنا منها عندما أصر الفريق الآخر على تقديم مشروع إلغاء عقوبة الإعدام عليه بما تضمنه من أفخاخ تشريعية تهدف إلى إجهاض العفو العام أو تفريغه من مضمونه. لذلك أدعو زملائي النواب السياديين وخاصة السنة منهم إلى موقف موحد عدم المشاركة في أي جلسة تشريعية لا يكون فيها قانون العفو العام البند الأول على جدول الأعمال، وإلا يتقدم عليه أي بند آخر ولاسيما مشروع إلغاء عقوبة الإعدام. وأقول للفريق الآخر: كفى تداكيا واعتبروا من تحولات المنطقة، فالعفو العام حق وطني وإنساني، ولن نقبل بأن يكون ضحية للمناورات السياسية أو للإفخاخ التشريعية. شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تزال تعتبر إنهاء الحرب في لبنان وضمان سيادته من أولوياتها، مشددا على أن إيران شعرت بالمسؤولية للقيام بكل ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف وأصرت على تضمينه في مذكرة التفاهم. وقال بقائي إن بلاده لم تكن تعلم أن الالتزام تجاه لبنان سيقع تحت تأثير مسار آخر
أو سيتم تجاهله عمليا عبر عملية أخرى، مؤكدا أن هذا الملف لا يزال يحظى بأهمية بالغة بالنسبة لطهران. ومن أخبار الرياضة، تغلبت إنجلترا على فرنسا بنتيجة 4-6 في مباراة ملحمية لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026، حيث أصبح مامبابي الهداف التاريخي للبطولة، وسجل بوكايو ساكا 3 أهداف في فوز إنجلترا على الاستثنائي بنتيجة 4-6 على فرنسا، وهي المباراة المثيرة التي ضمنت للمنتخب الإنجليزي المركز الثالث في كأس العالم 2026. ومن أخبار الجنوب، قطع الجيش الإسرائيلي كل الأشجار المغروسة على جوانب الطرقات في مدينة بنت جبيل. النشرة من عندنا انتهت، وإليكم النشرة مباشرة من تلفزيون لبنان في بيروت.

0: رئيس الجمهورية غادر إلى واشنطن. وقف النار والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الأهالي للأعمار والأعمار في رب الزيارة الرئاسية للولايات المتحدة. مسار الرقعة النموذجية جنوبا ينتظر آلية المراقبة. تل أبيب تطالب واشنطن بتولي المراقبة وتفاؤل نسبي بالتنفيذ. جولة سابعة من القصف الأمريكي الشديد لإيران التي توجه ردها نحو أهداف في الكويت والبحرين والأردن، وتعلن تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا. إذن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون توجه إلى الولايات المتحدة في زيارة يعقد خلالها لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي تتناول التطورات والأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية، كما يجري لقاءات تتناول الطرق الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان. الرئيس عون يلتقي وزير الخارجية ماركو روبيو غدا. الجنرال سعيد القزح أكد من تلفزيون لبنان أهمية زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، معتبرا أنها فرصة مفصلية لتعزيز العلاقات اللبنانية الأمريكية. القزح أكد أن نتائج الزيارة ستنعكس إيجابا على لبنان، خصوصا في مجالات الدعم السياسي والأمني والعمل لترسيخ الاستقرار.
1: الأمل كبير والأنظار متجهة إلى زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى واشنطن لأسباب عديدة، أهمها أن فخامة الرئيس يحمل هم لبنان ويحمل ألم لبنان ويحمل كل ما يمر به لبنان من مآسي ومن خراب ومن دمار ومن دم ومن احتلال إلى عاصمة القرار وإلى الإدارة الأمريكية وإلى الرئيس الأمريكي، الذي لأول مرة منذ العام 83 يكون هناك اهتمام مباشر من قبل الإدارة الأمريكية بالوضع في لبنان وبلبنان تحديدا، ومحاولة لاستقرار أو جلب الاستقرار ودعم لبنان أمنيا وعسكريا وسياديا وسياسيا وبكل المحافل الدولية.
0: نعت قيادة الجيش مديرية التوجيه الرقيب الأول أحمد سامي خليل ابن بلدة فرون، والذي استشهد اليوم في بلدة المنصوري في قضاء صور جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش، أصيب فيها أيضا ضابط وعسكري بجروح. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المشروع التجريبي للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان لم يبدأ بعد، وأن إسرائيل طالبت بأن تتولى واشنطن التحقق من خلو المناطق التجريبية من بنى عسكرية لحزب الله. ولفتت إلى أن الإسرائيليين سينسحبون من زوتر الشرقية والغربية فقط بناء على تفاهمات مع لبنان. بحسب التعبير الإسرائيلي، أوساط لبنانية مطلعة توقعت حل المسألة في الساعات 24 المقبلة، بما يمهد للانسحاب الإسرائيلي من الرقعة النموذجية وانتشار الجيش فيها. الولايات المتحدة الأمريكية تختتم الموجة السابعة من الضربات وتشدد الحصار على إيران. موقع إماراتي نشر تقريرا ورد فيه أن التصعيد العسكري بين الفريقين دخل مرحلة جديدة تتجاوز نمط المواجهات التقليدية، مع اعتماد واشنطن استراتيجية عسكرية تقوم على استهداف البنية اللوجستية الإيرانية، بالتزامن مع تحركات متزايدة لفصائل معارضة مسلحة على الحدود، وفي خطوة يعتقد أنها ترمي إلى زيادة الضغط على طهران من دون الانخراط في تدخل بري مباشر. زار وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط مدينة صيدا، مستهلا جولته بتفقد مرفأ صيدا الحديث، حيث شدد على أن المدينة أدت خلال الفترة الماضية دورا وطنيا وإنسانيا بارزا في احتضان النازحين ودعم صمود الجنوب، وأكد أن صيدا تستحق رؤية اقتصادية جديدة وخطة إنمائية متكاملة يكون مرفأها أحد أبرز ركائزها، كما أعلن التزام الحكومة بدعم إعادة إعمار الجنوب ومواصلة مكافحة الاحتكار وغلاء الأسعار عبر تكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين. وزير شؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي البروفيسور كمال شحادي يرعى توقيع اتفاق تعاون بين الوزارة والجامعة الأمريكية للتكنولوجيا AUT بعد لقاء عنوانه نحو مستقبل ذكي.
2: تمكين الشباب والصبايا، ولكن كل العنصر البشري، كل إنسان بلبنان ينعطى فرصة يعرف كيف يستفيد من الـ AI، مش يكون بس عم يعني بيسأل سؤال لـ ChatGPT لو كأنه عم بيعمل سيرش على جوجل. هيدي إذا بس هيدي بتستعملوها بوفر عليكم $25 بالشهر، وقفوها ورجعوا على الجوجل سيرش.
3: نائب رئيس الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا AUT للعلاقات الخارجية والدولية دكتور مرسال حنين ذكر في كلمته حرص الجامعة على موائمة برامجها الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل عبر اعتماد التعلم الناشط وتأسيس مجالس استشارية مع القطاع الخاص وتعزيز دور الطلاب في خدمة المجتمع. واختتم اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون بهدف تعزيز الشراكة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ودعم البحث العلمي وتطوير الكفاءات.
0: ختام النشرة، إلى اللقاء.

ومن جورج خباز سمعنا كبرة البنوت. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على راديو تريتربل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928.

كما يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركاً بأي من البرامج المتنوعة على إذاعة التريترو الزد ومنها برنامج صوت لبنان فشكراً لك. أما إذا حد أو أنت تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413213550 وليبقى صوت لبنان على الهواء. اشتراكك هو ضروري، $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة التريترو زد في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة لك متاحة الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413213550.

كما نذكر أيضا أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصريا عبر إذاعة تريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM، ودائما يقدمه لكم جورج زعيط.

من إعلان من القنصلية اللبنانية العامة في ملبون ما يلي: حرصا على خدمة أبناء الجالية وتسهيل التواصل معهم، تعلن القنصلية العامة اللبنانية في فيكتوريا عن تخصيص رقمي واتساب جديدين للاستفسارات، وهما للمعاملات الأحوال الشخصية على الرقم 0493352717، أما للوكالات على الرقم 0493315336. ويرجى العلم أن هذين الرقمين مخصصان لإرسال واستقبال الرسائل فقط، أما للاستفسارات الهاتفية فيرجى الاتصال بالقنصلية العامة على الرقم 9529-4588. ونشكر لكم تعاونكم وتتطلع إلى خدمتكم عبر قنوات التواصل المخصصة هذه.

قال الشاعر نزار فرانسيس: لو الكذب بضوي كانوا نص العالم منورين.

وقال جبران خليل جبران: ويبقى الاحترام فوق الصداقة وفوق القرابة وفوق الحب أيضاً.

وأقوال وحكم. الحياة مليئة بالحجارة، فلا تتعثر بها بل اجمعها وابن بها سلما تمضي به نحو النجاح. والحياة مستمرة سواء ضحكت أو بكيت، فلا تحمل نفسك هموما لن تستفيد منها. شاهد عيوبك في عيون الآخرين وحاول إصلاحها.

العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيدك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طائفا.

الحب هو دفء القلوب، والنغمة التي يعزفها المحبون على أوتار الفرح وشمعة الوجود، وهو سلاسل وقيود، ومع ذلك يحتاجه للكبير قبل الصغير. والحب لا يولد، بل يخترق العيون كالبرق الخاطف.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم، مع تحيات جورج صعيد، آملا أن تقضوا نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع وديع الصافي ونجوى كرم، وفي حوار كبرنا.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: استغبر البيت قلاخة خاصة بقصة عيسوك وغزي عالم بنهرة خاصة ومجيش المعدانة من هري والضياسة قمعينة ونسيونة إذا مخمل الليالة إتلا خبة إذا عثا والقور دمخب المطاعل تبشو بائث غزي القونة مطاعل بهر ومعاجب بيت قلاخة بثيخة لهدي قصة عيسوك قنيل بتقو خبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: خجوان عمّا تراكوز رشتا بتاوي بيرخت آد بيتايلي. خجوان عمّا كي هيرا ببنيتة خدا سلطة أستراليا. مغزوية لداخي كنشياتي جروسة وشخلوفينا. هات خد خلمتو سندياتة منصد فيشي مريزة قادعتت. بيوم التلاتو شابه خد السرباب تراكوز رشتا كل خناشة جو أستراليا بتبعيش خجبنا. بخواش بني أطرا أمراني أميناي واسكلاية تيولاية عانيت اتلون فيزا زونا نيتا والسخبران. متخد شوات أتياني بيتوتوخن

0: بيت قبل أبوق دانيو بالداخل شقالة سامة ورخة انترنت ين بملايت الغداء فوم ورقيتها ين بيرتا ان سنيقة إلا سنتا إلا متقن ين تبليشان بريشي وهيرتا بيشتالة مقروطة بورخة انترنت وتلفون أختون أبماسيتون خبطيتون سنديتون قبيكوتوخون وكنشتوخون حضري لقاني هوش بن عمد إترال بو إسريشتا كل خجوب إتلطيما لوبن بزودة من www.census.abs.gov.au/Australian شرورة بيات The Australian Bureau of Statistics Canberra
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
2: مودع نوثق ذر بيذقلاخ دروما بيذقلاخ ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعمها شايث في خيلة بخواش الامو تماني قطات عتقاي بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية قوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما ومخزياثة وقذلياثة وخيوثة درومائية وماتا من قيمياثة وصرياثة المرقنياثة ومانت خيوثة كديم إلى بالمردوثة وتشعيثة دروما عتقتا بخا أرخد ليت خزي أغدية من قمثة قنيل بتق روما خيلة وعما برخشتك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM 3ZZZ, your community, your culture, your radio 92.3 FM

الجبار تخبت نهرا، أصرخ رامة من أيواته، بيشانة ليخة بزونة بلبة أبرة بشنتة دموتة، طميرنا لوخة خقيرة قانونة. الأبرخ رويخة لتشوهارة من دعور، برجخ تليخة وقصرخ طويخة، ودشياتخ بريزة تخد شمشة زونة.

خيرت إمبراطوروتخ من بالد بنونخ خيشة، ومن جباروتخ أب من تشعيتخ لتخينا تشو نشانقة بيشة. دمعت عيني مشتن الدشياتخ بريزة، يا ماتي بتخن الأبرخ دارن قد قين هاوي، ورمياتخ وطني قصرخ بانن لوخخ بلطن بإيقاره.

شمانا مخبة آلها كي جوب لسلوطة اي من اطلبتن لهو يخشخته آلها كي جوب لا لا اي من طلبتن ليلة هاي بوش سباي مدري لا اي من طلبتن إلى تمام خلطة ولا اي من اطلبتن بلكت هو سباي قيانا إنا ميزيان قخينة وإيمان تضان له يخشخته ألها كي جوب لا

ما خربت هويا إن كل مندي الطلب خلي آلها ربهاي دانا يولن مجيبت آلها يط إخلي مارن بتخش وخلي ادخد إيدن ومجيبت أخنن بلخخ قاتو بهاي دانا كتخش وخدهاو جارك بالقاتن

Aha, anin qetela. Et peshel balan, et in alaha. Arqulele bjawabtat slutan. Ahalela et lebaye. Et yawle haw mindit batlabu wakhmanne. Alaha ki jawab. Iment hoya dana kamel. وهاد هاي دانا إدانة كانو جرت أويا وأخنا لازم إيلا اتخملخ بسلوطن

وبختامة طرقة لقيبة كل خزواً وخلماناً بتبايش بتيخة، وقالت آلها بتشم مخلي كد بمارا قاتن هي خوشن لقامة.

0: شما را مخبب در خمو خنق دا یخی تا مدر امانی لمن دیت سیدنی رابی والهاول قبل خشینا قمی قروت اخرابی والشلام آلو خمشمایت قادلین لعا
1: راب
0: شينا وراب صبايب شمايون وهاو الباسيم وراب شلامي قتشولي شيا موعد برسكالت ملبورن وانتودر من ملبورن بسيمة رابا رابا بغداية خلبت بشماي قالو خمدر غدا يا خيتا خلبت همونا وان قد بتمشملخ خلسامة تريانا من همزمتوخ بوت أمنارم تلقى وهمونا انتو مكمطلق على عن آهاتونايا
1: دخلت له خاطر عزيزة ياقوب وتخاطرت شمانة البتة من كانت شارع بين أمر مخب شموعي ومخبان التوناية وشعية ين قصت صلمن ملخمة آش يا واخ مرن بتقارن السامة تريانا تقيل رابة شريعة من تونايا أمنارم تلقى ين أمانم تلقى ممكن سامة تليتايا إنه يالي برسد وإن لا بتختمن السامة رويعايا وأوخارايا شاو أتقادم إن مريم أنت بس هادية بتشارن الآها سامة ريانا قامت من ختامة سامة قامية شو الدور قامت خور الشاموع هدخة كل داخل تويا قطيلي بخيالي تآزن وخازن انهاوي بسارستوتا همزومي آها جوانقا أبنت إتلي باصروتا من أيناتي تليون غزايا رابا بسبيوتا إن من قالا بتماصم برشن الأو رخمة شريرة كمتها ويشن ياريخي ويرا الله إيجي مري لو إيلي تفقتا برخمة عتيقة بروني أنا لتلي بلدوتا بتأن أرخاتت شويقة من رابة شنة ولا أيني إينا أين الطليوتا أو جهلوتا ولازا أين الجوانقوتنا بس إديونك جه قامتا بتشكل جرأة وطلب هيرتا من أو برسوفا قامت بتفاقي لي كم أرخي وأمرن إن بس مالوخ جوانقا آت غزيلوخ داخي جواجن واب أرخي نيخا وريشي مجبا اللاهو يزهمت الله بروني دوقت بإيدي هل بيتا ومد أرتلي آها شرطي أختي بتب أنوخ أخت مخبت قابولي ود آها هات خمري إنا مدرش جاه ترتغ لطلي ومتخري باسد آها أرخا هالا همزمتي لختيما جوبلي ومره رابي ميقروتوخ تمني بيتا وإجا أنا بكل إقارة بتهاون ريجوخ وأينوخ وخدمنوخ إيمة ميقروتوخ مخبت دويقن بإيدي وجوجلي وأنا بارا بارا أرخي لون وغزاي ورابس باي قلت تريشي مش فنوا وجاشوق تخد أقلاتي أختي فطاشوي فرصوبي ولا خازيلي يطعان خينة هذا ويلي هل تشليلا وشميلي قالت تقتقت الترقى ضيلي مطيلا للبيتة سبرا خدجا هل باتخوى الترقى إنا لبتخلي إيجي مر جوانقا رابي أنا تكتقلي الترقى ويطن بابي بنوش إيلي ولي ما سقايم وشال الأقل ولازي إتلي خيلة تباتخ ترقى آه تكتقت إيلا يولتت نشانقا ين لشانا طشوة بيلا مضعنة تليون بنوشي وإتلي أرخى برت فتخن ترى إجشويلي قالت قديلة برتول جاو ترى وخقالت وسوست نيخة بلطلة من أو ترى مبين قاتي رابع عتيقة وإيمان تفتخلة وقالت جوانق بمارة فاقت ور رابي أو قامت ور وأنا ضئيلي من إيدي تئي وهلب إيدي إيمان تخضر ودور الترقة وأم قالت ترقة دوارة خقال خينا من جاود بيت شميلي بمارة بروني يخنن مبيون اتلوخ ارخي منوخ فقد نورن اي دانر اشليت اها قال ايل قالت ياكو انا مخلط لي جاني تليت ممشينوتا من خا خبر اختي تخرن قالت ليون شميا زودة من طلاتي وشواشن ابزضيلي شمت او جوانقا ايوا يخنن إيمان جوب لو مرة هي بابي اتلي أرخ أمي برد جوب لك بابي مرة بخقالة رابا نيخة جوناتي أختي أنا شم أنوالي هدخة انضيلوخ بابي لامض أجانوخ قاته إن بسمالوخ رابي باين أنا مقرونوخ قامتات لامض خور شموخ وآها قد مضأنوخ إن ممكن تاخروخ وخاجل من قالوخ سبب إتلي مرأة نشيانا يعني ديمنشن ممكن هاو نشيوخ أخ نشيالي قيمي إن من يختيلا يلا صدمن خجمة جاهي تشيهاقي هقيتت ليه يطأن مودي لبيمارة وشي بقرن من ماني واهم زومي جوابه من يمو خمزومة من بروني ليوت بغزايو آه كل همزم تويلة وأخنم أرخن بوارا جاوة قامت يخنن هدخ شوريلة بهمزمتا ومر داخي ود بابي جوب لبابي آتن ماني ود تشخيشل يخنن ومر أنا برونو خيوم بابي اتلي خا ارخا متين مني تخازيلو ممكن يطيلو وابقات يطدلي حقوتكم آلاها بارو ايمت مرملي ريشي تخازن والاو طالانا تشليه وامي البيمة ومرم ايدا اختمر يخنن وايوة او رخمة بشاري رقاتي اينا لمصي للمدقورة تخرياتي بآني رفاف قامعي وتخرن فرصوفة أو رخمة تالا ليون خزيا باتي في صبيوتا إينا تخاريون الأو شكل أمياق وشليا البيمة ولا شكل خينة ياقو أو تبشاريرة وقاتي شليا البيمة أمي وإيدا مرمي بر ختامة طالتة تخدشمة فرشتة خارطة إن قالت دميل قالت ياقو مري شلامة لخم يقرا هتخدري لي شلامي غزيلي ريشي مرملة وجوب لي شلامي بخا أرخا قريبيتا وتأجابة أخبرملي وهتخ مري يخنن بروني أرخو خماني لي فرصوبة باتي ليلة أخرى يا ألي وقال خليا رأشلي من جاوة لبي بلطلة ماني إيلي أرخو خبروني مدرش هدخة بوقر من يخنى أنا جنولي الهمزمتة ومري هم من ألي برونو خشدلي إلي ودويقن بإيدي إيمان ضيلي تليون غزايو أرخي سباي ميني بيتوخ إن ميقروتوخ قبلتلي تهاون أرخوخ وأو قولة قاتي بتمد أرقى بيتي فرصوفوخ ليون بغزايب صبيوتا وليون بضايا انت فيكي ونبيوخ إن قالوخ من خبرة بروني وفقدون ليلة نخرايا من نتياتي سبب قالوا مهنياني لي قرابة من شمآنة إيمان مري آهم زمتا غزيني مأختلانيتا قملة وشليل الأقلة ومر هلا خا آه سامت ريا أنا مو خبي ختام إلي إنا أدية بتشارن سامت ليتا إيها وأنا همون إن ميقرياكو لي مجليلي سبضان إتلا
0: باقت باقت شكرا دانا ديو خيلة باقت أجيزا
1: هل باسيمة ميقرياكو أملوء إلي أجبوتة خبة شريرة خبرة مهنيانة شميون إينا ليون تخارة يخنن جنب للهمزمتة ومرة بابي أرخى إلي خامن آني رخمخ شريرة أنا خزي ونشكل أمه ماني إيو أو رخمت بوش إتوالو خيمانوتا وبستايوتا وخبه إقارة قاته خاشتقى كريا ويلي كخشم ربابي ضيلي قد يخنن سباري والخاجوة وهر هذا أنا بابي طمر جو دا تخمنتا موجي جوا بيول قا يخنن ناجستن شميلي خاقالت ونونتا مأخشي أمري آتو رايد أرمي ضيلي قد آها قينا ين هاوس توان وانتا إيوا أو قينا ملخمة بترخمي ياقو وأنا مفلخلي جاوت طالتا برشتا خارتا قالت وان وانتا شوري لبوش رياما وخلوني جونتياتي يخنن دوكلي بدراني وخلص لي رابا قويا أنا رابا سباي برملي تا أجبوتا باعي ود أمر ود هيش ليل الشمية أها ون ونتا من قامتا إجي يولي كل خيلي تبتخن والأيني سباي وخازن وقب إن هويا وخاج وجتس أرتا من يخنن ينبابي ويطأن مولي بتأودي بآها دقيقة أنا غجلي إيمان تقالي بوش مرملي وخويطة أما أمبخيا مقوخلي يولتي يولتي أختي آد أمرتوا قالي مهنياني لك شمعاني ولا خخينا الليبة يولتي ليها ونوى تشلي الأقلي ولا تخرن وقينا جاني وشارن وونموني مور شرارة أخهم ماشا ومدخر شموخ إن خليطيون يخنن هالا تشلي شتيقة وبريزة بشوفي أخستونا لا جوجانا وأنا لا ضيدي مودي أمرنوا شوق من فوشطلي غدا فصلت لقامة بقوراغوتا من إيش تقال بلاطيوة ومن قمشانيت الفصلت تريانيتا رئيش لي فشلي خردية بتخشم درانانة شخينة ملي من خبة درانانة مخنية ونوى مني طلاتي وشواشنة درانانة أو خبي وبوش شريرة وعزيزة قاتي وأو أختي كي قاري والي يولتي إما دبنوشنها وخوة ولا تسخينة ضيلي أها قال إيوة ترخمي ياكو وأبقوا شوري لبخيب قال راما وريشي متبل جو صدري أخا طفلة تاو بخيا جو صدرت يمي يم بابي بشلن هذا ترون بخيا ونشي جانا هلق طيلا من خيلا واشتقلا اجي يخنن تروي إداتو فرشل إلا ومر رابي إن بس مالوخ فاقت تولوخ وأبعد بابي فاقت تو منيخ لا مرئي أقلوخ مدرش وفاخلت بطلابي منو غبابي أنا تفكلي بترابي جاوت أرخى وضيلي اللي من آني شكلت شي مغزن والو شي مغزت والو قاتي وهاوتوا وهاكتوا باسي من برد متخري اللي بد أو شكلوخن شلي خدي البيمة و ایدوخون مرم قپر جانه بش خدیه سوزگرد آت امی لا ونو متخره باس چکلا لی من تنوت مینوال منی ولا بت پشقی و وریدت اقلوخ و چالت و قمرخموخ و عزیزوخ ولا بت تخرت و الاو دعواروخون و مسمتوا و بسمتوا من مرأة نشيانا مضبوط إلا قد خب شريرة وإقارة رخمك أغضادة إلى أو درمانة بج بسمانة إديوم آهت فكتوخم بابي مصيلوخ دغلبت المرأة نوشت إتوالوخ جاوت ششلتة خيالي وتخمنياتي وبصوروين بتمميتن الآي وليتوخن سبريتا شررت فشتلت لقتا وطلقتوخن من جاود أمت ناطوريتا مهمنتا أن طلاتي وشواشن هات خمري يخنن ومن يخلي من همزمتا ليا وبرست قاتن أنا تولي ومدرزلي جاني سباي لدبنة ياقو ودويقالي إيدي خاجة خيتا وخليصالي بإيدي ومري بروني يخنن إن ماسد أودتلن خاتشاي رنجنتا وصبيانتا دموخا إن بسمالو آهت ماسخ تخرخ الخدرية قوامياتت نشيوخ من كم تم من والهمزمتي مدرش مقوخ لياغو يولتي طالب واحد خاتشاي ولا خخينا أنا جنيوالي الهمزمتا من رخمي ومدرش تمم لي همزمتي كيخنن ومري بروني يخنن من برشات خلجاي بطلابي منو اختاوت خامد أهدانا أو never to be forget أمر يعني من دي أمرن هيك لا فاش نشايا وشتبت كل من دي شمقتلي مني إديوم خامتلي وإن ممكن هويا ماصد أبرست من ديت مخبت بضعتي جاوت بني أمتن بيد أرخى تأمناروتا شررتا تاوي خادر مانا بسمانا قرابة أو خجمة من أمنار مرآنة تلتلون هيك نسيانا بلشانا يمايا آتورايا كتابياتي كي هاوي بأتوات نخرايا وبخبران آتوراي آهي لخابا صوروتا من خبنتا من هدخ أمنار جو خقلت ما خوروتا أو ملخمانة مشخات إنهاوي أو طأليات الدراماي أو توناي وإجريات ومقيبيات هر هذا آني أمنار طالانت لتلون هج برميتا ونسيانت آها خقلة رويخي لي خامن خقلت سبرايوتا كي تبعي أخ مخبتت أو باقودا أب أنت يطعي بخلاطنا بس خهد خطالانا هيك لتلي برميتا بتقوداشت بيما ينقوداشت أمناروتا ينشبيروت أومانوتا هد خطالانا لي يطعي قد كل خقلت أومانوتا اتلي قدشت جاني قطوصة خجرشانت شكلي كي قادشي البلخانة اتلي طالانة دراماية كي مقدشي الاو بيمة طالياتي فيشي تممي الله كتابت مشخاتي وطاليات الدراماية كي مقدشي القنية وبيمة إن او من دي قامايا وبش أننقايا كل أمنارة إيلي جارج خامي إيقارة جانا قاميتا وخرطة إيقارة تخينة أو من دي تريانت أمنارة إيلي خاميتا وقادشتت قولت كي يولق مخبانو وبرجانة قاميتا وخرتك كل طلانة شركينا أمي البيمة الهدك مبقانا وكتاوة وتجبرانة أو أمنارة ينكتاوة ماخجو خاصة رخمة وتخورة قشماطة وطالقتة هيك ليها وأمنارة وأو أمنارة لام ياغر قديمة وفرجانة ومبلغ خبران لا باسيمة وسارو ولا مغز الشاري روتة ومهمنوتة خقلم قدشيا هيك ليها وأمنارة مهمنة جاوت أمتا ولازم بتهاوي لإيقارة جسرابة من مخبانة خقلة شريرة أو أمنار التبع هدخة أو دويات درقولاية إيلي خابر صوفة رابة أنايا وتلاقيرت وتلاهيكر أشتا برصوبيت تخا أمانا يخنن مرة رابي أهم زمتك كل جتيوالي إنا بين بقرن إن أهم مندي قومي لألوهن وتلقوهن أن طلعت يشواشن هالآدية مري بروني آها ليوخا قلت الطالقتا أختي وآها مندي بداي موتا تشي قوم جاو الطالياتا دراماي من سبب كل فلخانا إيلي دبيتا قومتا بخلطا دوختا قومتا وتلاهاقا ولقنيتا فرسوبيتا وأبزي لا منشخ خدريا منن اتلن زامنوتا فلخانا وخاميتا تشلبت من هاقوتا تشل طالانا درامايا دوخانة خاميلة تشلفتة وبلخانة وأرخت خيوتة وهاوي رابة باسيمة قد وخيات من داناته مقروتة خا بلخانة تلهيش قنيتا برصوبيتا شوق من خسرانة زوزنايا من جيبة جانو وكتشفو بغرانايا إقاري جوري لك تشل أمنار خيرة ودوخانة مقتشانة بلخانة خلطة لهم زمتي بروني مري يخنن راب شرار لهم زمتو خرابي وآدية من يخجى هل آزن ومين شاي أنا سبري ورهادا ياقو خبر لفلط لمن بمة تيجخ منن إيجي هل يخنن دائر وبقري من عزيزي ياقو موجي لا مودي لمقروة دوخة من طالياتي وفريسة جو آها متخطلاتي وشواش النوير ومن أيني كتاوة فليخيلي وداخي وبيزالة آها خقلة جاوت أمتن اتلن خبك آها فلخانة بماية صفرايا هتخبو قري من قمت يولو البناية يخنى ميال الشاي ومر فقلن شاي ومتوالي جو شكلم بغضاضي وشكلن الشاي وشتيلم شتقوتا ومن يخلن خجا من برغ دا من يختا لجرش للزودة من أسرار دقيقة مري عزيزي ياقو ان بس مالوخ ما ست يفتلي فونايا قشوالي بوقري كم خجا يخنن جو شكل جو فاتي باجبوتا وباقوري بأينو هدخا داخي بتيولوخ فونايا كخابو قارا بكرة من قام أسرة دقيقة أنا مري يخنن بروني أدي أمر خبة رخموتة وإيقارة إينا درمانا قبا سمت كل مرأنا وشاي بابو بتخاري للبوقاري وبتجاوب لي مدرش لي بقرن سبب أوش ماي لرابة سباي مري آها وأيني جو أينت ياقو وأب يخنن أينو بأينت بابي تاوخا درجمت ان بتخاري للبوغارة وبتيابل لي بونايا ياقو اينو مغدوري ليوخنن وقلي خاجختس اورا جوسفاتو تبتخلون من اغضاضي خبر مني لفلطلي شوق من لشان فولطلقا يوخنن وجوشق لي جوباتي وشخش لي بخاقالم اخت انشو الدني هات خبرم لي يوخنن اخت انا قريلي جاود ايناتو إنا أب أنا تخيجلي وجو شكلي جو فاتت ياقو وفولطلي لشاني وفرتلي مغزويك يخنن البتة أنا وأب ياقو فرملن أغضاده إنا يخنن فشلي مخناشة مترية جاني ولا بد آية مودي لقومه إيجي مري أو هلخ مذرب كالن أو سامخ خرايا بتاوي خد شمت شمطت قنية شررت بكالن أو سامختي خرايا بتاوي خد شمت شمطت قنية شررت خير مريع على

سايد ستيشن للاري دي دوانوي اشار يدري مترو دي فين باسابوكي او دي انترنت دي تري تريبل زايد دوت كوم دوت ايو باوي بانكي دي مخاملة او بجوسخة دي شبيتر اتو بجو پوري نشر كيجي بعد اخبارونا سر بيرا پر قرآن عزيمشان تلاوت نبوي حديث دي لويانو خبري افغانستان ملي سرود خبرونا دي افغانستان سيمي او نري مدباتو تا يو كتنا تبصره مضمون او موسيقي شامل دي هيله ده چي ستاسي دي پاموار مو وگرزي او ستاسي پاملرين دي قرآن مجيد دي سو آياتونو تلاوت تا را آراو